0: شو بتقسموا المجتمع زي بكره كونغو دول عشان اسمه شو موريتانيا بيجي معاهم باش تلقى يزيد انا غادي اعطيه واحد من هذا واحد.
1: Vous êtes sur Osons FM 99.7.